وقين يتشح طول أي والجين سيقربين آه محتون هي هورين كون شاحتي عجوش تاقل جونا من طلق طول أي شاء طول الخط شاحلو خابا وين تمايا لاش أبني ين هم بونتو توكي وين هوك تاق أي مكتل جي شاحلي ين هنوك ميديا أورا هنوك أورا كابوك أورا هابي Ay magchelchi chahli mas tiempo. What? Junto man yobo. Paltata ayasti lana kuyo na ba. Ma ayasti. Chut halonik amtu jaj apni yin hun kapasidatu. Al chahli. Chahlan hun oktola na chusta kasyona. Ela wayan. Ayan haha nok. Atu kakulbay kumam dios. Yuhual dios mayal sahbi. Okampar weto hunkuti. Okashlawok. يخوال ديوس ما مين تشوا باش بينا هوختي ولا اين لوتيلا قشل تخمل لا هوخ يخوال ديوس ما مين تي ولا اول باش تخمل لهتي او قشاب نخ بايا مول نهيل يخوال ديوس ما مين ما يالين هايني مول نهيل كل وهان وي تخ لوتا تشين وين او ايتا تشين اوني قشلو باش تشومان يخوال ديوس ما مين تي ولا اين لو باشلا تيش خون اوراسيون كونستانت Aksa ayon, ay baytol, mayal aku lima santol kutsak habok kutset kukana contoh suyo, ilap sinyus tu san takinon tonin hunko hiskural tesin, takinon, yutu san cial kay ti yin yoselal, cok toh yoyalil hun kuk espo baylal ti, sah tol aik al yin, kam yora il chutali. Kami orang il, yalk alhani, yalk albaqin, yalk alhunok. Cia cahli hunok. Oyel wakel uhel balone el yulku. Aib aising tolkach aywal hahan jin orang il, in dos orang il. Mas tak hun cian cah tol ayuno de oración, tol man hun nehrato. Palta tol hakan hun puerta ye cahti yulak inal ye tuar askatu man. Okaç taka hok. Yet wal aska duhunak inalti ok es pohton ok sin yin Kristo yin siglibil. Amen. Ay hunsa antes de que sonet hunsa ti ok hunoko alabanza es gustak eswana yuhtol para que aska tuk amchon ispay kapas kotrol son ok yin mayone ya beni hay hunoko alabanza leeriko amhor bainakko chion okko cabina central Jack Nahunoko alabanza. Mientras tanto, Ojil Junsa punto, Yoyal Ascacok Expo Bailar Yin Cristo.